ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي

ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتح

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف لا تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لما تيجي

شغله تلقي لما تيجي لما تسد تيجي لما تدرس السوق شغله تسمح نموذج ما غير كنا بنقول راشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطيه واحد